بعيد انا جيب ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو.

0: لقينا انا مش عارف بابا لاي هذا صوت لازم يكون مش بشري لا قتل ولا اصابات
1: . 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Maniduana.

يمكن انا اول ما سالت ما كانش عندي العائله كان مش عارف بعض لا هذا صوت لازم خالص لا مش مشاريع لا قتل ولا اصابات

0: من بضعك يوم توقع من مدلك الدايق
1: بس بتطلع بالعلالية اوعك تطلع بالعلالية بس بتطلع بالعلالية